0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.
1: Ladies and gentlemen, please welcome as the Scarecrow, the scintillating Jill Scott.